شمؤن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: Go east, go west. Radio Ankawa, it's the best.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوه

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا بقبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة. برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

صباح مليء بأطياف أهلها وجمال أرضها وعذوبة مائها. ليس للصبح موعد أو مكان، حيثما كنتم أنتم كان الصباح. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرب وردة وريحانة، برسقالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: شقوتشي بوين شقا.
1: يبرز قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقا.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ صباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقينة بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

كونواثا خثواثا شما عزيزة شلاما اللوخة برس قال لعنكاوا قاول بيت علي مد عنكاوا كنو شيايا ما قرون طلوخة خا حلق تخفتا من خرزة أثليطايا شوعايا خرزة الكابتن أنا مريزانا ومقروان خرزة كابتن نزار عجمان.

0: سیمار ربی شما عزیز گاتا خرتا خشبونی پای حلقه دا خریطه پویا مدانی حلقات خرای دیدن لت کاسد علمه تیل الختام تمل واكيد بداي موته اني حلقات تفتلو كله سوى امي ارخى عزيزه كابتن بسان بسام وفا باويل خرتنا دخلنا باي حلقه تشبا ومحكاتا كله باويل كاس العلمه اي سير الختامه تمل كابتن ارحب بيك مره اخرى في برنامج الكابتن وفي خاتمه حلقاتنا بشان كاس العالم اللي انتهت البارحة أكيد مباراة يعني أنا أشوفها لم تعطي حقها كمباراة نهائي كأس العالم. لكن قبل ما نتكلم عن المباراة النهائية احنا عادة نتكلم عن المباراة اللي صارت بعد برنامجنا في الحلقة اللي صارت هي دور نصف الدوري النصف النهائي جرد مبارتين وكذلك مباراة تحديد المركز الثالث والرابع. المباراة اللي صارت احنا كانت يوم الثلاثاء يعني قبل هذه المباراة اللي المباراة كان بين اسبانيا وفرنسا اكيد يعني كل الترشيحات كان الفرنسا قبل هذه المباراة بحكم يعني اعتقد ما يختلف بها اثنين انه كان فرنسا لحد هذه المباراة افضل منتخب في كاس العالم في حكم المستوى المذهل اللي قدمه في كل المباريات وكل الترشيحات كانت تميل إلى وخاصة أنه شفنا إسبانيا لم تقدم في المباريات السابقة لهذه المباراة المستوى اللي عهدناه من إسبانيا.
1: تحياتي لك كابتن نزار شكرا جزيلا وتحياتي أيضا للعزيز الغالي ريبين المدريدي. بصراحة يعني 40 يوم من المتعة 40 يوم من التواصل 40 يوم من الشغف الكروي فما كنت أتمنى
0: كابتن مراحب أقطعها علي آسف أرجو تذكر وين وصلنا شغلتين أنت تقدر تجاوبني عليهم. هل يقدر أي مقدم برامج رياضية لما يتكلم عن مباريات عن منتخب أنه يكون حيادي هاي واحدة هل ممكن المتفرج محب الكرة القدم يتفرج على مباراة ويكون حيادي؟
1: نعم هسه تمام. هسه نسول
0: تمام
1: ايه. والله سؤال ينبداع يعني 40 يوم كانت ممتعة جدا 40 يوم تعودنا انه الشاشة هذا الجهاز بدون كرة قدم ما يسوى وانا وصلت هاي القناعة لان انا بصراحة يعني ما اشوف بالشاشة غير كرة قدم وبعض الامور البسيطة لكن الشاشة بدون كرة قدم ما تسوى يعني حتى فلوسها كرة القدم ما ينقلون لعبات كرة قدم يعني يشتري لك فشاشة القدوتة وراديو حطه بصفك اسمع بي أخبار كانت ممتعة لكن كان بيها كثير من الأمور الكثير من الإيجابيات بالمقابل كفة الميزان كان هناك كثير من السلبيات الإيجابيات هي المتعة اللي احنا كليتنا استمتعنا بها الإيجابيات الأخرى أنه كان منتخبنا مشارك في هذه البطولة الإيجابيات الأخرى أنه احنا اطلعنا على الفرق العالمية وكيف أنه تلعب وكيف أنه وصلت إلى هذه المرحلة كثير من الإيجابيات النقل اللي موجود الملاعب الضخمة الجماهير الشغف الكروي في كل العالم مرات نقول يمكن بس احنا نحب كرة القدم لا الكرة الأرضية تتنفس كرة قدم أكسجين الكرة الأرضية هو عبارة عن كرات كرات كرة قدم كرة قدم الكل في كل بقاع العالم حتى الدول اللي ما موجود بها ما تحب كرة القدم مو اللعبة الأولى في كرة القدم عندها نشاهدها هي مستمتعة بكأس العالم مع الأسف انتهت لكن بالتأكيد هناك أكو تواصل حيكون يمكن على الأشهر القادمة أكو مباراة استعدادية مباريات بطولة خليج عربي أمم آسيا الدوريات بالضبط الدوريات الخمسة الكبرى أيضا نشاهدها الدوري الإسباني الإنجليزي الفرنسي الإيطالي الألماني كل هذه الدوريات نشاهدها إن شاء الله بالأيام القادمة وهذه دورة الحياة يعني بخصوص سؤالك مقدم البرنامج شو وقت يكون حيادي عندما أنا أشوف عندما ما يلعب منتخب وطن المنتخب الوطني يعني أنا اليوم مثلا أقدم برنامج أكون حيادي عندما ما يلعب منتخب وطني منتخب منتخبي
0: منتخب
1: البلدي أي نعم
0: أي شيء عن منتخب البلد
1: بعيد بعيد أي نعم يجب أن يكون حيادي
0: نعم
1: يجب أن يكون حيادي. ليش؟ من يلعب بالمنتخب أو منتخب بلدك أنت لا إراديا إحساسك
0: أكيد.
1: إحساسك يكون يختلف
0: نعم.
1: اليوم أكو هم نقطة مهمة جدا. اليوم إحنا نتكلم عن العالمية يعني كثير من المقدمين البرامج يعني شوفهم يميلون إلى أندية أو إلى لاعبين أو إلى كثير حتى معلقين كرة القدم لكن شو وقت أنت تلاحظ عليهم ما تلاحظ أثناء تقديم البرامج أو حتى يمكن تلاحظ جزيئات بسيطة أو جزئيات بسيطة وشو وقت تلاحظ عليهم تلاحظ أيضا في بعض الأمور تعظيم اللاعب رفع من شأن اللاعب وشوف مثلا اللاعب يلعب في أندية أو في أندية أخرى شوف نحاول أنه دائما نغمط حقه أو يعني يكون مستوى الكلام عليه تشوف دائما يحاولون يطلعون السلبيات اللي على هذا اللاعب. لذلك أنا أشوف أنه مقدم البرنامج في مباراة منتخبة أو في لعبة منتخبة على أي رياضة كانت كرة قدم كرة سلة كرة طائرة كرة يد منضدة من يلعب يرفع علم الوطن
0: لا شغلة
1: اطلع من الحيادية أنت منحاز يعني اليوم مثل ما نشوف معلقين اللي علقوا على مباريات كأس العالم يعني جواد بدة كان مغربي حفيظ دراجي كان جزائري محمد علي كان مصري القطريين أيضا حتى إحنا من كنا نلعب المعلقين تحسهم عراقيين مثلنا المعلق اللي نقل مبارياتنا لأن إحنا ما عندنا معلق عربي مثلا على البي إن سبورت أو معلق عراقي على البي إن سبورت لكن تحسهم هم أيضا يمثلوك أو هم منحازين إلك بكون إنه حكم القومية والعلاقات والكذا كثير من هذه الأمور. لذلك المقدم البرنامج يجب أن يكون حيادي في كثير من النقاط. الجمهور لا مو شرط إنه يكون حيادي جمهور. الجمهور وحسب ما أي يعني حسب ما هو يريد. اليوم أنا أشجع فريق أنت تشجع فريق أنا أحب لاعب أنت تحب لاعب فمسألة الحيادية هنا شو وقت لما أنا أتابع مثلا من كرة القدم بس كأس العالم ما أعرف شنو حتى نظام كرة القدم لكن استمتعت بالبيت كلهم اليوم كثيرين ما يعرفون شنو كرة القدم لكن أولادهم بناتهم مثلا يحبون كرة القدم يشجعون فلان وفلان تشوفه هو ينحاز إلى هذا الطرف أو ينحاز إلى هذا الطرف يعني أنه هو يدعم ابنه أو يدعم بنته أو تدعم زوجها أو يدعم زوجته أو يدعم الأولاد الأب والأم وهذه هي هاي اللي صاير يعني فبالجمهور ماكو حيادية
0: تمام
1: إيه ويمكن هذا اللي يصير في عوائلنا إحنا
0: أكيد يعني دائما أكو كثير من الأفراد العائلة ما يتابعون عن كرة القدم خاصة يعني أشوف حتى الشباب أكو ما يتابعوها بس مجرد يتابع على يكون مشغول بالموبايل يتابع نتائج معينة
1: يعني أنا يمكن البارحة دا أشوف لقاءات عامليها القنوات الكردية يعني أكو مشجعين طلعوهم والله مشجعات أو يعني إحنا مرة نقول مشجعين والله يمكن ثلاث لاعبين من منتخب إسبانيا على ثلاث لاعبين من منتخب الأرجنتين ما يعرفون منهم
0: أكيد أكيد تمام صحيح
1: فهذا الموضوع
0: وشفنا بعد المباراة لكن بعكس هذا ما صار في إسكان أربيل
1: عن
0: أعمال الشغب اللي دائما هذا الشارع معروف
1: بالشغب
0: إذا لعبوا البرشلونة والريال أو في مباراة كرة القدم
1: صارت أرجنتين وإسبانيا
0: يشتاقون للأعمال الشغب تمام إسبانيا في هذه المباراة كابتن فازت على فرنسا في نتيجة ما كانت متوقعة لكن كانت منطقية في ضوء الأداء الممتاز اللي قدمته إسبانيا في هذه المباراة وخيبة الأمل أو اللي فرنسا في هذه المباراة لم تقدم المستوى اللي كان مرجو من عدها يعني.
1: جماعية إسبانيا فازت على فردية فرنسا
0: نعم
1: يعني خاصة شفنا أنه فريق
0: مع العلم أن النجوم في فرنسا
1: جماعية شوف نعم. إحنا اليوم الكثير من عندنا يعني كمتابعين كرة قدم اليوم إحنا يعني لمنا أو قمنا بانتقاد مثلا لافونتي مدرب المنتخب الإسباني لأنه مثلا اعتمد على مجموعة اللاعبين أو ما سحب مثلا. يعني أنا كمثلا مشجع ريال مدريد أحب ريال مدريد، أنه والله انتقدت لأنه ما سحب لاعبين من ريال مدريد، لكن اليوم هي نظرة وجهة نظر المدرب. هو اليوم أي لاعب هو اللي خدمه، اليوم هو سحب
0: يعني بالنسبه للاعبين ريال مدريد الاسبان منو كان المرشح
1: يعني
0: انه يكون؟
1: انا كنت اتصور انه هويسن يعني كان ممتاز انه يكون في قلب
0: الدفاع
1: يعني بحكم يعني. انه يعني مقارنته بلابورت مثلا
0: صحيح
1: صح
0: لو لا؟ انا معك
1: صح لو لا يعني مثلا التك دفاع اليسار
0: كوكوريلا
1: اللي هو مو كوكر الاخ كوكوريلا اجى من تشيلسي
0: من
1: يعني.
0: تشيلسي نعم.
1: نعم نسيت اسمه والله ريال مدريد ونسيت اسمه
0: نعم
1: إيه.
0: منو ريبي؟ اي اكيد الموسم الجاي
1: زين كان يمكن هم يكون موجود اللي اجى من نادي بورتو البرتغالي وهذا الموسم لعب في ريال مدريد كل يعني احتمال لاعبين كان يحتاج انه يكون يسحب من ريال مدريد بالإضافة إلى مثلا غونزالو المهاجم مهاجم ريال مدريد لكن هذه وجهة نظر مدرب اليوم احنا مثلا نشوف اغلب لاعبين اللي موجودين هم يمثلون المدرب يعرف وين شلون يلعبهم يعني يعرف اسلوب طريقة اللعب اللي مشت عليها فرنسا اسبانيا من 2010 ولحد الان ونجح بها المدرب فريق جماعي على اعلى المستويات اليوم رودري اللي كان الكل يلوم عليه في مانشستر سيتي انه عاد من الاصابه وامكانياته في هذا الموسم لم تظهر رودري حصل على احسن لاعب في كاس العالم
0: يعني صراحه
1: كان مدهش
0: يعني تعليق هنا كابتن ممكن اغلبيه المتابعين لما يتفرجون خلينا نقول المتفرج اللي الاعتيادي خلينا نقول ما ملم بالرياضه او بحيثيات كره القدم يباوع على اللي يسجل هدف اللي يصنع الهدف صعب يباوع على مركز هو يعني أنا أشوفه من المراكز دائما يكون الجنود المجهولين في هذا المركز بطبع. مركز الارتكاز اللي
1: وهذا المركز هو اللي خسر فرنسا
0: ماكو إعلام عليهم ماكو إعلام نعم. عليهم ماكو نظر عليهم لكن يعني اختيار الفنيين شافوا أنه رودري بحكم الأداء اللي قدمه
1: كابتن اليوم إحنا نعتبر أنا أعتبر
0: واللي عادة يعني نقطة توضيحية يعني مركز ارتكاز اللي وسط الارتكاز يعني كل المستمعين يعتبر الخط الدفاعي الأول أو قبل الخط الدفاع الخلفي يعني دائما قوة هذا الفريق تكون في هذا المركز لكن اللاعبين ما يكونون معروفين مثل مراكز البقية خاصة مراكز الوسط والمهاجمين
1: بالضبط يعني أنا البارحة ولعبة فرنسا يعني رودري سنتر الدائرة أنت كل خطوط الدائرة
0: تمر
1: برودري مستحيل رودري ما يستلم كرة في أقرب نقطة يعني المدافع يلعب الرودري لاعب خط
0: حلقة الوسط كان جميع اللاعبين
1: نقطة التوزيع يعني أنت اليوم عندك مركز وعندك فروع رودري كان هو هذا السنتر اللي هو كان كل لحظة وهو طبعا عمره 30 سنة الآن قدم مباريات من أعلى المستويات خاصة أمام فرنسا ويوم أمس أمام المنتخب الأرجنتيني ويستحق هو أن يكون نجم هذه البطولة يستحق بما قدم من مجهود بهذا العمر بما قدم من إمكانيات عالية وهو فعلا امتداد لما كان يقدمه مع غوارديولا في مانشستر سيتي
0: نعم. يعني هو نقدر نقول له هو اكتشاف غوارديولا بحكم أنه سحبه من الدوري الإسباني يمكن كان بأتلتيكو بالباو
1: أتلتيكو
0: كان يعني شبه يعني ما كان معروف أبدا كل شيء
1: كثيرين اجا
0: على نادي مانشستر سيتي وعمل اسمه أوكي يعني الفضل كبير لغوارديولا أنه يعرف يقرأ اللاعبين صراحة
1: جماعية إسبانيا في مباراة فرنسا هي اللي فوزت إسبانيا نعم جماعية إسبانيا
0: عدم الاعتماد على النجم الأوحد
1: ما كان عندهم نجم أوحد
0: ولا واحد الكل ولا واحد.
1: نعم الكل اللي
0: حتى يامال يعني ظهر بصورة اعتيادية لكن
1: يعني هو كان يمكن أقل لاعب في آخر مباراتين قدم مستوى
0: صحيح.
1: يعني بمقارنة باللاعبين اللي موجودين مثلا يعني البارحة ويليام نزل غير سير المباراة
0: أولمو
1: نشط
0: أولمو حتى مع برشلونة مو دائما يلعب كمركز أساسي
1: كان رائع أولمو واحد من أحسن اللاعبين مع منتخب إسبانيا مع رودري مع رويس مع بيدري اللي آخر ثلاث لعبات ما بدأ يعتمد عليه كلاعب أساسي في منتخب إسبانيا فرنسا يعني كان عندهم يبين عندهم مشكلة يعني مشكلة النجوم كمية النجوم اللي موجودين في فرنسا والأسماء اللي موجودين في فرنسا يمكن أثرت بعض الشيء كمية المديح الأخبار المواقع التواصل الاجتماعي كل هذه الأمور قد تكون أثرت على منتخب فرنسا يعني تحس إنه هم بدأوا ينزلون إلى المباريات وهم يعني بيهم نوع من الغرور يعني. خاصة الخط الأخير يعني الأربعة الأخيرين اللي هم باركولا أوليسي امبابي وديمبلي يعني امام فرنسا ما شفناهم
0: امام اسبانيا
1: ما كانوا امام اسبانيا ما شفنا والغلط الثاني اللي هو ديشان بوقع به انه هو اشرك امام المنظومه الاسبانيه لعب باثنين سناتر يعني انت تلعب امام اثنين ثلاث سناتر اسبانيا تلعب انت لعبت باثنين سناتر ولعبت بصانع لعب اللي هو اوليسي صعب جدا انك تقدر تقاوم هذه المنظومه على اعلى المستويات يعني لاعب اسبانيا في اعلى مستويات الضغط هو يقدر يخرج لك الكره من حارس المرمى الى حارس المرمى منتخب الفرنسي يعني ما شفت
0: هذا ميزه
1: اسبانيا تشواميني ما يقدر
0: ميزه اسبانيا انه يلعبون تحت الضغط حتى كله. تحت الضغط كله. يلعبون هذه الكره الباصات القصيره بالضبط. دائما لا يتخلون على الفرصه
1: تشواميني ما كان جيد انه اختيار صائب في هذه المباراه كان ما مفروض يلعب تشواميني في هذه المباراه وكان مفروض يسحب واحد من اللاعبين يسحبه يلعب خط وسط ثالث ارتكاز ثالث معهم يشكلون رأس مثلث انه يقدرون يجارون الفريق الاسباني هذه أنا وجهة نظرنا مثل أكيد. انت عندك وجهة نظر أنا يعني هم ايضا يعني هم ديشامب حاصل على كأس العالم مدربين عالميين دولة يعني لكن احنا من نشوف كرة قدم ايضا نقدر نشخص بعض الاخطاء او بعض الاخطاء
0: حسب وجهة النظر ربما
1: وجهات النظر قد هم ما يعتمدون عليها
0: كابتن المباراة الاخرى بالنصف النهائي اللي دائما المباراة بين هذين المنتخبين تحمل الطابع
1: سياسي
0: ربما سياسي ومنافس الى ابعد درجة هي المباراة اللي بين الارجنتين وانجلترا انجلترا قدمت شوط أول ممتاز خاصة قبل ما تسجل الهدف لعب ممتع متوازن عدم الرجوع لكن عدم هم من المجازفة الزائدة بالهجوم واللي أثمر عن تسجيل الهدف الأول لكن شفنا في الشوط الثاني تراجع مخيف
1: جدا
0: يعني هو اللي فسح المجال أمام الأرجنتين إنه تتسيد الملعب وأنه أعطى الفرصة أنه ترجع بالنتيجة وثم تفوز في هذه المباراة أكيد كان هناك لغط وعلامات استفهام على التحكيم في هذه المباراة يعني ما حد شفنا تكلم على مباراة فرنسا وإسبانيا على التحكيم
1: كل مباريات كابتن أنت تتكلم أيضا كل مباريات الأرجنتين كان هناك لغط على التحكيم كل مبارياتها من مباراة الأولى أمام الجزائر حتى مباراة الأخيرة يوم أمس
0: نتكلم على تكتيكيا على هذه المباراة ثم نجي على التحكيم بها يعني
1: لحد دقيقة 60 منتخب إنجلترا كان ممتاز المنتخب الأرجنتيني اعتمد منذ اللحظة الأولى في عملية صراعات بدنية وضرب
0: مستفز
1: ومستفز للاعب الإنجليزي حاول أنه يوصل اللاعب الإنجليزي إلى مرحلة الخوف أو مرحلة أنه الاستفزاز حتى مثلا يحصل على طرد يحصل على انذار بالمقابل أيضا يعني التحكيم كان يغض النظر عن كثير من هذه الحركات أو هذه الصراعات الثنائية يعني كان إنزو فرنانديز كان مفروض يطرد بالشوط الأول الحركة اللي قام بها وعملية الضرب على الرأس من الخلف بالضبط على أندرسون كانت يعني حركة صعبة جدا في مباريات كرة القدم
0: خلاص الاتصال
1: نعم
0: ألو
2: ألو
0: ألو مساء الخير
2: ألو مرحبا كابتن مرحبا
0: هلا بيك هلا بان أخبارك
2: الحمد
0: الحمد لله، شكرا جزيلا. كنتوا تتابعون كاس العالم بالبيت؟
2: كنا نتابعين.
0: نعم، يعني المنتخب الفاس وتشجعوا له، شنتوا تشجعون أرجنتين لو وي أي منتخب؟
2: بصراحة أنا كنت أكثر شيء العراق، بس من طلع العراق.
0: جميل.
2: بقية يعني ما كان عندي.
0: تحصيل حاصل صارت المباريات. جميل جميل.
2: ايه.
0: نعم.
2: ايه صح. إن شاء الله
0: تمام
2: بالغير إن شاء الله
0: إن شاء الله زين
2: يفوز إن شاء الله يا ربي
0: الله كريم. أسألك سؤال، أكثر منتخب في كأس عالم واحدة سجل أهدافها في كأس عالم واحدة، كو منتخب سجل أكثر من المنتخبات البقية، أي منتخب هو؟ المجر، البرازيل، أم ألمانيا؟ البرازيل. تمام يا بابا، تسمعين الجواب في نهاية الحلقة. يلا مع السلامة. مع
2: السلامة.
0: كابتن،
1: فبصراحة يعني الشوط الأول يعني حتى تحس إنه اللعب رغم إنه يعني كمستوى عالي كإثارة كان موجودة، لكن اللعب في كثير من الأحيان أصبح ممل من يكون تشوف أكو صراعات وثنائية أو هناك ضرب بالملعب، هناك استفزاز بالملعب، وما تحس أنه أكو رادع. يعني تحس
0: كابتن إنه هنا أنا وصل للنقطة مالتي، أنه لما يباوع المتفرج يكون حياده يباوع على هذه المباراة. أعتقد لما يشوف هيك تصرفات من منتخب معين راح يستفزه بصوت بدون
1: بالضبط.
0: لكن لما نكون انا كمنتخب انا اشجع المنتخب الفلاني ويقوم بهذه التصرفات راح اشوف له المبررات
1: بالضبط،
0: والمنتخب اللي انا اكرهه اكيد راح اكون اكثر هجوما عليه. هنا الحياديه
1: يعني احنا اليوم هسه من قاعدين هنا اكيد يعني ما نقول الالاف لكن هناك المئات اليوم يسمعونا، حتى اذا يسمعنا نفر واحد احنا لازم اليوم نتكلم بحقيقه.
0: نعم
1: احنا اليوم انا وياك يمكن كل واحد أنت تعرف ميولي جمهور يمكن وأنت يعرفون، لكن اليوم نتكلم علينا أن نتكلم الحقيقة، أنه ما نجامل، أنه ما نكون متحيزين لطرف على حساب طرف. بالأخير هي مباراة كرة قدم تنتهي بوقتها وينتهي الموضوع ويمكن تصير فيها بعض المناكشات، بعض الأمور تكون مسلية أنه ما تعبر الحدود. بالأخير هي مباراة كرة قدم، يعني هي مباراة رياضة. يعني احنا اليوم نقول الكل لازم يتحلى بالروح الرياضية، اليوم الكل لازم يتقبل الخسارة. ليش؟ بالأخير هي اكو فائز واحد واكو 47 خاسر، خلص طلعوا من البطولة، هي البطولة 48. بالأخير هي اكو فائز واحد، اللي يلعب كرة قدم يجب ان يكون يتحلى بالروح الرياضية. اي ما حصل في هذه كأس العالم كان مستفز للكثيرين، يعني حتى للمتابع المحايد كانت بعض الأمور مستفزة. ليش؟ اليوم يعني شفنا كابتن احنا الإعلام بالضبط. الكل يتكلم على هذه النقطة.
0: يعني أنا أول مرة أشوف إعلاميين معروفين ومحللين معروفين على قنوات عالمية يخرجون ويتكلمون على حالة الإجحاف اللي يصير ضد منتخب معين
1: بالضبط.
0: من قبل
1: هسه احنا خلينا نتكلم
0: ما شايف فيه إجحاف،
1: نتكلم كل المنتخبات اللي لعبت أمام المنتخب الأرجنتيني عانت من مسألة الإجحاف هذا، أو من مسألة أنه أكو هناك يعني ميلان أو يعني في صالح المنتخب الأرجنتيني على حساب المنتخبات الباقية. يمكن صارت بعض الحالات مثلا صارت مع المنتخب الفرنسي ضد مثلا إسبانيا، أو مع في مباريات مثلا صارت مع المنتخب الألماني عندما لعبت مع الباراغواي، أيضا كانت مباراة خشنة جدا والحكم كان في بعيد جدا عن سير المباراة، وكانت يمكن تصل إلى مسألة حتى التضارب الأيدي، كثير من الأمور. لكن هذه قد تحدث في مباراة واحدة مع حكم واحد، لكن عندما تستمر السلسلة من أول مباراة وثاني مباراة وثالث مباراة وبعدين تجي مباراة 32 وال16 وال8 وال4 وحتى النهائي، فبالتأكيد أنت يعني أكيد أكو هناك سر خلف هاي سر وراء هذا الموضوع، يعني أنه عملية ليش هذه الحكام دائما هذه المجاملات لهذا الفريق؟ والكل يعني اليوم أنا أجمع كل النقاط، إنه المحللين، الصحافة، العالم، ما معقولة هاي العالم كلها مثلا ما تفتهم أو ما تعرف. أنت اليوم دا نشوف بعيننا، إحنا ما حد مدى ينقل إن مثلا دا نسمع، إحنا دا نشوف عن طريق الشاشات، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم كل ملعب بي 40 و50 كاميرا تنقل كل الأمور.
0: ألو ألو ألو نعم
2: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور، يا هلا سارة.
2: الحمد لله،
0: أخبارك؟
2: الحمد لله بخير.
0: شلون شنتو يا كأس العالم؟
2: حلو، ولو أنا بس تابعت كأس العالم البارحة كان آخر شيء تابعته.
0: قصدك بس مباراة النهائية؟ إيه
2: والله بس البارحة تابعت.
0: تمام. يعني وشنو يعني فرحتي فوز إسبانيا لو البقية بحياتك؟ تمام. الله الله الله يزيد فرحكم دائما إن شاء الله تكون. سارة، منتخبنا هاي المنتخبات الثلاثة أحرز أكبر عدد من الأهداف في كأس عالم واحدة، المجر، البرازيل، ألمانيا.
2: شنو أول اختيار؟
0: المجر اللي هي هنغاريا، ثم البرازيل، ثم ألمانيا.
2: ألمانيا.
0: تسمعين الجواب نهاية الحلقة.
2: تمام.
0: يلا شكرا جزيلا لاتصالك، مع السلامة. تمام كابتن. يعني هي أعتقد في هذه المبارتين كانت حالتين مؤثرتين جدا اللي أنت ذكرت، واحدة من عدها هي كان أنزو فرنانديز، كان ما يستحق إنه يطرد في هذه المباراة، وخاصة كانت أعتقد الحالة في بداية المباراة.
1: في بداية المباراة وفي منتصف الملعب.
0: كانت راح تقلب الموازين 100% أكثر بصالح إنجلترا.
1: منتخب إنجلترا. نعم.
0: المباراة الحالة الثانية اللي صار عليها لغط. هدف الثاني لأرجنتين
1: بالضبط.
0: الكل أنه
1: كان هناك فاول،
0: دعس على ميسي، دعس على قدم ميسي على الظهير الأيمن.
1: نعم، على
0: الظهير الأيسر.
1: الظهير الأيسر
0: واستفاد من عدها ميسي وسجل المنتخب بالضبط الأرجنتيني الهدف.
1: أنا بشوف، خلي أقول لك كابتن، أيضا خسارة إنجلترا يتحمل جزء كبير من عدها المدرب.
0: طبيعي.
1: نعم
0: طبيعي.
1: أنت بعد دقيقة 60 أمام فريق مثل الأرجنتين يمتلك هذه الأسماء، أنت لحد دقيقة 60 أنت مسيطر ولاعب وتقدر تجاري هذا الفريق وعازل أحسن لاعب بالفريق، عازلة ما كان أكو خطورة على المنتخب الإنجليزي،
0: المنتخب بصورة عامة يعني
1: بالضبط. بالضبط. أنت من تجي تخرج أحسن لاعبين عندك وتلعب بستة مدافعين وتفرغ الأطراف، ست لاعبين يلعبون في داخل منطقة الجزاء وتعتمد على لاعبين اللي هم هاري كين وبيلينغهام، يعني الاثنين هم كسرعة وكلاعبين إلى الأمام هم بطيئين نوعا ما. مقارنة مثلا براشفورد، بساكا، بإيزي. ثلاث لاعبين كانوا ممكن أنه لو مسوي تبديلات صحيحة مقوي الأطراف. ليش؟ احنا كل شاهد المباراة مين اجت الأهداف في مباريات رأس الأخضر؟ الأطراف، ميسي يرفع طوبة كلا جول. أمام مصر الأطراف، الهدف الثاني أيضا كلا جول. أمام إنجلترا نفس الموضوع.
0: نعم.
1: نفس الموضوع، يعني أنت الهدف الأول تشوف 10 لاعبين إنجليز في داخل منطقة ال 18، بعد ال 18 ماكو ولا لاعب إنجليزي. فرنانديز يعني استلم كرة وسدد وسجل هدف بأريحية كبيرة، حتى ماكو لاعب ضغط عليه. هذه الهدف الأول. الهدف الثاني نفس الموضوع، انطوا حرية كاملة لميسي انه يسجل، يلعب براحته وانه يرفع الطوبة بكل سهولة، وهو لاعب متمكن انه يقدر في اي دقيقة يصنع الهدف ويسجل الهدف. احسن لاعب بالعالم، يعني ما تقدر تغمط تقول غير هذا الكلام.
0: ولا اخذ اتصال. ألو
3: ألو
0: ألو
3: ألو مرحبا.
0: أهلا، منو جاية؟
3: ماجدة.
0: ماجدة، يا هلا ماجدة. ماجدة، شلون جوية كأس العالم؟
3: خير.
0: والله تابعتيها كلها لو مباراة محددة ولا أو ولا يهمك؟
3: أكو مباراة، مباراة تابعتها كلها يعني.
0: يعني أي منتخب كنتي تشجعين؟
3: إيه أشجع الأرجنتين وأشجع البرتغال وأشجع كثير.
0: جميل، يعني أنت جميل، يعني ما متعصبة على منتخب معين.
3: لا لا.
0: زين. ماجد السؤال يقول برازيل كم هدف سجلت في كاس عالم واحدة، أكبر عدد من الأهداف سجلتها في كاس عالم واحدة، في كاس عالم واحدة هي في مجمل كؤوس العالم هي أكبر منتخب سجل، هي البرازيل في عدد الأهداف، لكن في كاس العالم الواحدة هو إيش قد رقم قياسي مالتها؟ عندي ثلاث خيارات، 20 21 22. بكاس عالم واحدة زين، أكبر عدد سجلته برازيل هو كم هدف؟
3: الخيارات،
0: الخيارات قلت لك 20 21 22. عشرين، تسمعين الجواب نهاية الحلقة. شكرا جزيلا. نعم كابتن، يعني احنا نقول السبب الرئيسي بعيدا عن التحكيم المدرب.
1: بالضبط، يعني احنا اليوم لا نذهب اللومهم كله على التحكيم، يعني لا نبخس حق ارجنتين، قدمت في الشوط الثاني في ظل التراجع الانجليزي
0: بالضبط.
1: قدمت مباراة على اعلى مستويات، تبديلات مهمة جدا، يعني شوف فكر سكالوني شون كان، يعني لعب اوتومندي، ليش لعب اوتومندي؟ يمكن المتابع ما يعرف، يعني كوتوماندي واحد من احسن من يلعبون ضربات الراس
0: ويشارك دائما،
1: ويشارك نعم. دائما في الهجوم، والبارحه عملها ايضا مع المنتخب الاسباني نعم. نشوف اخر خمس دقائق اوتوماندي يلعب الى الامام نعم يشارك في ضربات الراس، ليش لا؟ مدافع متمكن 38 سنه خبره، يلعب ما زال يلعب بالدوري البرتغالي، يلعب في نادي اتصور لو بورتو لو بنفيكا، واحد
0: بنفيكا.
1: من اتصور
0: مع بنفيكا
1: زين، ف هنا تلعب عامل دور المدرب، خبره المدرب في هذه الظروف، انت مدرب أمام من دقيقة 60 تلعب بهذا الطريقة وبهذا النمط، تراجع أنت تسوي دفاع منطقة كامل متأخر جدا على 18 يارد، بالتأكيد أنت راح تخسر أمام فريق مثل فريق الأرجنتين، يعني يمتلك كل الإمكانيات، امتحامات بدنية، مهارات على كل المستويات، يعني لاعبي عند لاعبين يمكن ما شاركوا في هذه البطولة من أحسن اللاعبين اللي موجودين بالعالم، واحد من عندهم نيكوباس مهاجم شو اسمه اللي لعب بالدوري الإيطالي زين، لاعب ثاني عمره 18 سنة أيضا ما أشرك في هذه البطولة، واحد من أحسن المهارات اللي موجودة بالعالم، ويستوقع لأنه يكون لاعب خطير جدا، خطير جدا مثل دي ماريا وغير دي ماريا، كلهم هذول اللاعبين الأرجنتيني الموجودين.
0: تمام. ألو
4: ألو
0: ألو لينا
4: ألو
0: ألو هلاو بخيات
4: والله كيف
0: عيد اخيت بس انت انا
4: دخيت انا اخبره
0: تم البليل مغلب لك يعني غلب لك تم البليل غلب لك يعني مغلب لك
4: مهم انا حتى متابعه شلوت لي بس قولكم خزيان نو ايش قاعد لقطات يعني
0: ايه مطرب ولا غير يعني مطرب ولا
4: لا مطرب لي لا يا لدمي خيوة
0: ايه
4: مصخي
0: و انا لا ما مطرب يا انا باسم
1: اي اول شمن انا لي ويدا متابع
4: ايه انا
1: تم القلب على دني
4: اول شخص لا زيني بحبت عن المبارة لا نادي الشباب ولا ايت اكاديمي ايت اخر ولا تشدوك مع انه انا قم اي خبر واري لتشري ايماني واخقاته فسن وبايا هربي نادي داء ويدلو
1: زين بصخ لك ايت مقلب لأرجنتين يعني
4: لا بصخلي يعني انا لا بصخلي لينو من يعني هذا مشجع له بس لا بصخلي
0: اقرا يا غلبته بس خطوه يعني لا
4: بس خطوه طبعا
0: ايه دي الله باش تمام تمام.
4: سؤالي للجواب رئيس المندي.
0: يلا بدام بعد مخبيرة بودنا نخ سؤال بيو النخ. موري هدية برازيل قال خكاس عالم يعني مقه بش قوله وتيلا طالة كامل رقم قياسي ديدا قال خكاس عالم مقه يوا سري قوله يعني خوي سري يعني تريو سري
4: يعني أهداف
0: ديدا ايه بس ديد برازيل ايون برازيل للمجمل قال كاس العالم كله من تاريخها حل دا بجمون كله منتخبات مثي تيلا قوله قرب جمعو خلو بس قاود خكاس عالم بالنسبة دي دا رقم قياسي دي دا قاود خكاس عالم مقه يوا اسري وخو اسري وتري او اسري ايه
4: ايه
0: ايه رقم قياسي دي دا اتشي دا دمقيلة كجبوني اما وشو وشتي قول
4: لا
0: تري مور بيه لوسيا دي الله موري دي الله دي الله باي باي وقت اخفت له دي الله تري وسري والله اسري ها مساعدة صديق أي صديق مخوير إيطالي أمر لك إذن حذف إجابة ليه حذف إجابة
1: خرقم دهل وخلص ها هي
0: خاوس خاوس شمت الجواب نهاية الحلقة باي باي كابتن تمام نجي على مباريات المركز الثالث والرابع
1: مجزرة
0: يعني سجلت في هذه المباراة واحدة من أكبر نتائج أو في مجموع يعني الأهداف للفريقين واحدة من أكبر نتائج تاريخ كأس العالم يعني اللي هي 10 أهداف بين المنتخبين اللي انتهت 4-6 بعض النتائج القياسية في كأس العالم نعطي معلومات للمستمعين أكبر نتيجة في تاريخ كأس العالم كانت فوز المجر على السلفادور 10-1 يعني المجموع 11 اللي هو أكبر نتيجة
1: تصور
0: 1982 كابتن لكن معلومة على المجر المجر في سنوات في فترة من الأربعينيات والخمسينات حتى الثمانينات يعني قبل كانت واحد من المنتخبات القوية جدا يعني دائما ما كانت تنافس المنتخبات البقية وحتى الرقم القياسي في تسجيل الأهداف في مباريات كأس العالم الواحدة هو باسم المجر رغم أنها لم تفوز بكأس العالم هذه إحدى النتائج والنتائج الكبيرة الأخرى هي الفوز هي المجر تكرر الفوز هي على كوريا الجنوبية 9-0 مثل ما تفضلت 1954 ثم يوغوسلافيا 9-0 على زائير سنة 1974 وبعدها تجي أو هذه تجي بالمرتبة الثانية هذه النتيجة 6-4 حضرت بين إنجلترا وفرنسا النتائج اللي قبلها كلها كان منتخب ضعيف أمام منتخب قوي لكن هذه النتيجة كان منتخبين من صفوة المنتخبات العالمية كابتن
1: والله كانت مجزرة أهداف وإحنا استمتعنا بها بس يعني يعني ما أعرف أنا كان عندي شعور أن الشوط الثاني قد تتغير الأمور وفعلا تغيرت الأمور ليش؟ يعني إحنا قبل سنتين يمكن كليتنا تابعنا
0: صراحة يعني أنا كنت أتابعها الشوط الأول شفته استمتعت به لأنه أحب
1: إنجلترا أكيد
0: لكن بديت أنعس فرحت نمت لكن توقعت إنه فرنسا تعود في الشوط الثاني
1: يعني بس هي بس ملاحظة إنه يمكن قبل سنتين في بطولة الأمم في أوروبا يعني كانت هناك مباراة بين إسبانيا وبين فرنسا إسبانيا تقدمت 4-0.
0: نعم.
1: اي بالشوط الثاني فرنسا سجلت 3 أهداف. صارت النتيجة 4-3 أصور أو 5-4، فتلا 4-3 يمكن، يعني يمكن لو باقي دقيقتين فرنسا كان سجلت الهدف الرابع. ما حدث في هذه المباراة إنه ديشامب، هي كانت المباراة الأخيرة له الوداعية.
0: نعم.
1: لأنه بعد بهذه البطولة ديشامب ودع الفريق واستلم زين الدين زيدان.
0: نعم.
1: فراد يحاول إنه يشرك كل اللاعبين، ما فكر بنتيجة المباراة.
0: يعني حتى نوعا ما على انجلترا ينطبق هذا الكلام
1: بالضبط،
0: يعني
1: حتى الفريق الانجليزي ينطبق هذا الكلام، لكن الفريق الانجليزي ما لعب بالمنظومة الدفاعية، بقى المنظومة الدفاعية اللي لعبت كل مباريات كأس العالم. ديشام سوى غير كل المنظومة الدفاعية. حتى اللاعبين اللي ما لاعبين، يعني واحد من عندهم كوناتي ما لعب ولا مباراة. ناثيو هرنانديز ما لعب ولا مباراة. تك دفاع اللي هو مكان لوكاس دين ايضا ما لعب ولا مباراة. اللاعب الآخر اللي لعب مع كوناتي، يعني شوي أنسى اسمائهم، اللي لعب بعد ما انصاب ساليبا، هو نزل مكانه في مباراة الأرجنتين، مباراة إسبانيا.
0: إسبانيا.
1: إيه هو أيضا لعب 4 لاعبين يمكن لأول مرة يلعبون في خط الدفاع في منتخب فرنسا، لهذا سوى عندهم خلل في ظل تواجد لاعبين على أعلى مستوى، راشفورد وساكا وإيزي، هذول اللاعبين طيارات، يعني شون خسر بهم كأس العالم توخيل.
0: يمكن احنا شفنا انه الهاتريك اللي سجله ساكا باكايو ساكا، لكن مباريات قبل لم يكن يعتمد عليه.
1: اي هو مو هذا فكر المدرب اليوم شلون ده يلعب، يعني اكو مرات كثير من المدرب بفكره يظلم كثير عدد كبير من اللاعبين. انا قلت لك يعني البارحه لاعبين على مستوى عالي قاعدين على دكه الاحتياط في منتخب الارجنتيني، يا اخي واحد من عندهم نيكوباس، واحد من احسن اللاعبين اللي موجودين الشباب، حتى تم اختياره في على مستوى اوروبي وعلى مستوى الايطالي دوري الايطالي. اي لهذا نشوف انه في الشوط الثاني بعد ما سجلت انجلترا الكل اتوقع انه عمليه زياده الغله. ديشامب سوى رجع الرباعي دفاع مالته، طلع هذا لاعب خط وسط ضاف جديد، قعد دوي، نزل باركولا، رجع الفريق طبيعي جدا. دقيقه 47 فرنسا سجلت هدف، دقيقة 52 فرنسا سجلت هدف، دقيقة 67 فرنسا سجلت هدف، قلنا خلاص فرنسا راح ترجع تفوز، هناك صارت ضربة جزاء. اي بالضبط، يعني كانت ممتعة. اجمل ما هذه المباراة انها كانت بلا قيود، وكأنه تحس انه شلون احنا نلعب مباراة كرة قدم
0: بدون خشونة، بدون
1: يعني مباراة للاستمتاع، مباراة للاستمتاع. شلون احنا اليوم من نلعب مباراة، يعني أيام زمان من إحنا أطفال نلعب مباراة بالشارع، يعني تحسهم هم بلا مدرب، يعني إنه الفطرة أو المهارات أو ما يختزن عقله، إنه هي هيك كانت المباراة. لهذا كانت نسبة الأهداف عالية جدا، يلعبون بأريحية بدون ضغوط.
0: واللقطة المؤثرة جدا كانت اجتماع الفريقين بعد والصلاه والشكر بعد انتهاء المباراة.
1: بالضبط، هاي كرة القدم اللي إحنا نقول عليها، وهاي الرياضة اللي إحنا نقول عليها، انه هي دائما تجمع لا تفرق.
0: تمام، بدي اشوف حنان شو تقول. الو،
1: راحت حنان.
0: خلي اشوف هذا. الو
5: الو
0: الو،
5: مساء الخير.
0: هلا، مساء النور. الله يخليك، شلونك انت؟
5: الله يبارك فيك. الله يخليك،
0: احوالك؟
5: الله يبارك فيك، الله يحفظك ان شاء الله.
0: الله يخليك. من وياي؟ يا هلا بلوي، شلونك يا لؤي؟
5: عزيز شلونك؟
0: الله يخليك
5: لؤي.
0: اي منتخب مسجل عدد اهداف في كاس عالم واحده اكبر عدد من الاهداف؟
5: نعم
0: عندك الخيارات، عندك البرازيل، عندك المانيا، عندك المجر اللي هي هنغاريا. يعني ايش مدريك ليش 100%؟ يعني 100%
5: بين اللي لا يخطي اي مره واحده، بس سبحانه هذا هو
1: ما ربحانه. لا هي صعدت عن نهائي بال54 وخسرت قدام المانيا،
5: بس هي هم عندها اهداف يمكن هواي كانت،
1: يعني بوكيت بوشكاس. شلون
0: تمام كيفك هسه؟ ثبت انقاري
5: دائما نختار الجواب الاول الامور وسطها ما يطلع.
0: يلا تمام، اسمع الجواب نهايه الحلقه حبيبي. يا هلا، مع السلامة.
5: شكرا.
0: اتصال آخر ونرجع بعدين ويا كابتن بسام. ألو؟
6: ألو؟
0: ألو؟ الله يخليك، شلونك أنت؟
6: الحمد لله، شلونكم؟
0: الحمد لله. منتخبك وين وصل بهاي الكأس العالم؟ أقول منتخبك وين وصل بهاي الكأس العالم؟
6: منتخبي؟
0: إيه؟
6: وين وصل؟ ما وصل شيء.
0: ما وصل؟ منو كان؟
6: لا المنتخبات إيه. إيه؟ لا والله ما
0: يعني. خوش.
6: إسبانيا وأرجنتين. زين.
0: اثنيناتهم وصلوا؟ زين يعني
6: إيه
0: أنت.
6: إيه.
0: إيه يعني. تعبوا الباحة
6: تعبانين
0: كانوا تمام. لأن ما كانوا اثنين وياهم ما كانوا موجودين.
1: إيه إيفانتينو والحكم.
0: تمام. قل لي برازيل في بطولة كاس عالم واحدة كم هدف سجلت؟ 20 21 22
6: 20.
0: تسمع الجواب نهاية الحلقة. شكرا جزيلا لاتصالك، مع السلامة. كابتن، المباراة الأخيرة مباراة يعني حسب قبل المباراة لمن كان ترشيحات أكثر
1: بالنسبة إلي لو على المستوى العام؟
0: أنت يعني نفسك وخلي المستوى العام، خلي نقول
1: يعني 50-50
0: عدم أصور. بعيدا عن الأمنيات يعني
1: إيه أكيد 50-50 كانت. ليش؟ بحكم عدة ظروف يعني، الفريق الأرجنتيني بما يمتلك من لاعبين بإمكانيات بدنية هائلة جدا، والفريق الإسباني بما يمتلك من مهارات وجماعية عالية جدا، فأصور كانت 50-50. لكن كانت
0: نأخذ حنان بعد ما نأخذ الاتصال.
1: يلا.
0: ألو. ألو حنان. هلا تخيت أحوالك؟
7: تخيت
0: بس أنت.
1: بس أنت.
7: بس أنت.
0: بس أنت.
7: كله
0: سماء. حنان موري، أول شيء إسبانيا وأرجنتين، يعني منتخبات كيبتوال ويا المنتخب جديد أخذوا طوال القلة يعني لا إحنا موالا غير مداوة.
7: لا أنا عجبالي إسبانيا الحمد لله أغلبها.
0: أي بريخة أبدا كبيرة بريخة. حنان موري برازيل، مقا قولم في ثيلا قاوت خكاس العالم إسري خوسي تري وسري تري وسري. أوكي، شمت جواب نهاية الحلقة. باي. تمام كابتن.
1: إيه من بدأت اللعبة يعني أنت من تشاهد أول عشر دقائق من المباراة أنت تصاب بالصدمة يعني. شلون برنامج الصدمة؟
0: نعم.
1: يعني سيطرة كاملة للفريق الإسباني مع تراجع ما أنا أشوفه غير مبرر.
0: من
1: الأرجنتين هجمات للفريق الإسباني
0: يعني نفس اللي شاهدناه مباراتهم مع إنجلترا تقريبا.
1: بالضبط تقريبا. نعم. لكن كان في مباراة إنجلترا كان أجرأ.
0: نعم.
1: كان هناك أكو جرأة مع القوة، مع مباراة يوم أمس كان تراجع مع خشونة مفرطة، التحامات زائدة عن الحاجة، نرفزة غير مبررة يعني، اعتراضات على قرارات الحكم رغم انه الحكم كان جيد يعني يوم امس، ما كان حكم غير يعني ما نقول متحيز، لكن كان حكم جيد، اختلف عن الحكام في المباريات السابقه. لكن ما شاهدنا البارحه ارجنتين خسرت بيدها يعني، او هي خسرت نفسها من خلال طريقه اللعب يعني، من خلال اختيار الأسماء أيضا اللي شاركت
0: يعني. أنا حسب اعتقادي أنه كانوا يتعون المباراة من أجل ضربات الجزاء باعتماد على إمكانيات الكبيرة اللي يمتلكها الحارس المرمى.
1: بالضبط يعني، لا ننسى ترى إذا كان مثلا حارس مرمى إنجلترا الأرجنتين يمتلك إمكانيات، أيضا حارس مرمى إسبانيا يمتلك واحد أوناي سيمون، واحد من أحسن الحراس المرمى في العالم يعني، أنه هو حتى المدرب فضل على حارس مرمى الأرسنال، حارس مرمى برشلونة، وهذا بالتأكيد يدل على أنه هذا الحارس واصل إلى مرحلة كبيرة من من من الإمكانية.
0: تمام.
1: لكن ما شاهدنا أنه فريق متراجع بلا مبرر. انتهى الشوط الأول والأرجنتين تمتلك إحصائيات صفر هجمة مع صفر تسديدة على المرمى. يعني وهذا فشيء نادر جدا أو لم يحدث في تاريخ مشاركات الأرجنتين في كأس العالم منذ 1930 ولا حد اليوم.
0: يعني حتى بانتهاء الوقت الأصلي والإضافي من الشوط الثاني تسديدة واحدة أو هجمة واحدة، خلينا نقول مو تسديدة، هجمة واحدة
1: كانت منظمة. نعم. بسبب تراجع الفريق الإسباني في الشوط الإضافي آخر 5 دقائق. يعني أنت تلعب 115 دقيقة أنت صفر.
0: يعني صفر هجمة. لولا أداء مارتينيز إميليانو مارتينيز كان مستقبل 5 أو 6 أهداف،
1: يعني إذا من مو أقل من 4 أهداف في ظل تواجد الإمكانيات الجماعية والبشرية. نعم. كان هناك تواجد ممتاز
0: إميليانو مارتينيز كان مستقبل 5 أو 6 أهداف،
1: يعني إذا من مو أقل من 4 أهداف في ظل تواجد الإمكانيات الجماعية والبشرية. نعم. كان هناك تواجد ممتاز أيضا، يعني التحكم الرائع.

0: اجلس
1: يستقبل على طول
0: رويس اجلس رويس لعب لعب بيدري من قعد اوريو زبال لعب بمورينو بوليام بعدين قعد لابورت لانه اتصور صار عنده اصابه بإيريك غارسيا. يعني انت من تشوف حتى ذولا اللاعبين وين يلعبون شوفهم يلعبون في برشلونه يلعب في اتلتيكو بلباو يلعب في باريس سان جيرمان فبالتاكيد الامكانيات اللي كانت موجوده او المتاحه امام هذا المدرب هم كان امكانيات كبيره
1: احرز بطوله اوروبا ثم احرز كاس عالم
0: ويستاهل
1: تمام
0: يستاهل
1: هذه بالنسبه للفرق بالنسبه للنتائج الفرديه اكيد كيليان بابي احرز لقب هداف البطوله بعشرة اهداف ثم ليونيل ميسي بثمانية اهداف بعدهم لاعبين إيرلينغ هالاند وجود بيلينغهام 7 أهداف وهاري كين 6 أهداف هنا كل لاعبين في خط المقدمة عدا بيلينغهام اللي تقريبا وسط مهاجم خلينا نقول له يعني يحسب إلى بيلينغهام تسجيل هذا العدد من الأهداف
0: هذا كان دوره من أجل
1: ويمكن سجل واحد من أجمل الأهداف في البطولة
0: كذلك مارادونا يعني هو سجل هدف رائع جدا وكان يمكن يقدر يسجل الهدف الثاني لكن هو بكل روح رياضية أعطى الكرة لياساكا حتى يسجل هاتريك في كأس العالم وبالتأكيد يعني من يسجل هاتريك بالتأكيد سيذكر تاريخ اسمه
1: تمام ومن الأكيد جو أحسن حارس مرمى أوناي إمري
0: يعني هو الفائز يستحوذ على كل الجوائز ما عدا الهداف
1: يعني هو يستقبل هدف واحد يعني فقط
0: ما عدا الهداف الفائز يستحوذ على كل شيء يعني أنه يعني يوم أمس كثيرين قالوا لا ليش مثلا رودري أحسن لاعب رودري أحسن لاعب رودري يعني كان سنتر الكرة الأرضية بالنسبة لإسبانيا بالضبط يعني مركز الثقل في الفريق الإسباني هذا رودري وما شاء الله عليه يعني
1: أحسن لاعب شاب كوبارسي
0: يستاهل يستاهل الشاب بإمكانيات يعني 18 19 20 سنة يلعب بإمكانيات عالية جدا يعني فريق الإسباني ما شاء الله عليهم مجموعة شباب يلعبون كرة قدم حديثة ورائعة وتحسهم هيك كيوت يعني مو مصارعين
1: بالضبط يلعبون كرة قدم
0: يلعبون كرة قدم من أجل كرة قدم وليس المصارعة يعني.
1: كابتن تصنيف المنتخبات في هذه البطولة وليس على مستوى العالم أكيد المركز الأول اللي فازت بالبطولة إسبانيا ثم أرجنتين وصيف إنجلترا مركز الثالث فرنسا مركز الرابع النرويج مركز الخامس بلجيكا سادس المغرب السابع وسويسرا الثامن منتخبنا العراقي بالمركز الأخير في هذه البطولة العراق 48 نعم لكن على التصنيف
0: خلي يتعاركون لها ساعة التذاكر مال كأس العالم
1: تمام
0: الاتحاد يتعاركون على التذاكر وهل قد بعنا وهل قد بقى وهل قد راحت وهل قد جدي واحتمال يعني بعد فت 10 أيام قرار محكمة الكاس انه راح يجمد الاتحاد اكو هيك كلام يعني
1: اكو كلام انه قنبلة راح تنفجر
0: قنبلة في جمهورية كرة القدم في العراق
1: واكيد
0: نستحق احنا نستحق كله من ايدينا يعني مع الاسف يعني المفروض الدولة اليوم تتدخل يعني مثل ما موجود بالسعودية وقطر وبحرين وبالامارات وبمصر وفي كل مكان اليوم احنا الدولة مسرحت لهم على الغارب مثل ما يقولون كيفهم الاتحاد كرة قدم ياخذ فلوس ويصرف ويسوي ويطلع ويجيب وفي اي بي وطيارات خاصه وماكو نتائج ومكافش بيناتهم مع الاسف بهذه الكلمه يعني اقولها امام المستمعين مكافش بيناتهم بالبرامج وهذا كل واحد جماعته وهذا كل واحد جماعته والعراق واصل الى مرحله يعني حتى تقرف انك تشاهد برامج رياضيه في العراق واساس الفتنه هي هذه البرامج الرياضيه اللي موجوده اليوم في العراق فمفروض الدوله تتدخل وتضع حد لهذه الامور وانه لا يستوجب الأمر حتى تقطع التخصيصات المالية عنهم تقطع التخصيص وتحاسبهم وين راحت هذه الفلوس كلهم من الاتحادات من أتى إلى الاتحاد بعد 2003 لحد اليوم مع الأسف
1: بالنسبة للتصنيف العالمي التصنيف العالمي وليس في كأس العالم أكيد إسبانيا بالمركز الأول الأرجنتين بالمركز الثاني فرنسا مركز الثالث إنجلترا مركز الرابع البرازيل مركز الخامس وأكيد المغرب مركز كلش متقدم وممتاز مركز السادس البرتغال سابع بلجيكا ثامن هولندا التاسع والمكسيك عاشر هذه المنتخبات أفضل منتخب آسيوي هو المنتخب الياباني مركز السابع عشر وبعد اليابان يجي ثاني منتخب أفريقي هي السنغال إيران مركز الثاني 20 ونسبة للعراق يأتي بالمركز

0: 63
1: نعم.
0: المركز الثامن و50 السعودية و59 بالنسبة
1: نزلنا قطر. نزلنا كثير، احنا كنا متفوقين على دولة كلهم،
0: كنا ب 56 احنا.
1: اي وصلنا نعم. مرحلة حتى وصلنا 52 بعد المباراة الأولى أمام النرويج، قبل مباراتنا يعني من لعبنا أمام أندورا وأمام إسبانيا وصلنا حتى ل 52.
0: بالنسبة سؤالين كانوا للمستمعين، انه البرازيل كم هدف سجلت في اقبى يعني رقم قياسي بالنسبه للبرازيل في كاس عالم واحده هو 22 هدف، والمجر رقم قياسي مالتها هو 27 هدف، هو رقم قياسي يعني بالنسبه للمنتخبات في بطوله واحده، وهي للمجر وليس للبرازيل او لالمانيا. يمكن قليل ما يتوقعون هذه الإحصائية بالنسبة حاليا، هو أحد المنتخبات المغمورة اللي لم نعد نشوفها في البطولات الكبيرة حتى على مستوى أوروبا من أما لكن قبل كان قوة كبرى في كرة القدم وضخت لاعبين عالميين بالكرة الأوروبية وكثير من العديد من عنهم جنسوا في المنتخبات، المنتخب مثل منتخب إسبانيا اللي جنس بوشكاش اللي كان هو من هنغاريا. وكان بس سؤال او جواب. اتصالين صحيحين حنان ولؤي، وراح نسوي هاي القرعه بيناتهم. لؤي فاز ويانا بهذه الحلقه، الف مبروك اخي لؤي، وحظ اوفر لجميع المتصلين في الحلقات القادمه. وكثير ما تسلم من الاتصالات لان نقاشاتنا ما كانت مستمره، يعني مواضيعنا كانت حلوه وشيقه، لذلك في الحلقات القادمه راح تكون فرصه اكبر للمتصلين والمشاركات، ونستمع الى مشاركاتكم اراكم. كابتن، نهايه كاس العالم، اشكرك جدا في جميع كنت متواجد ويانا في كم جميع الحلقات، شكرا جزيلا لحضرتك.
1: شكرا لك كابتن نجار، وشكرا لكاتبنا الحبيب ريبين، وشكرا للجمهور اللي يتحملنا خلال هذه الأربعين يوم، خمس او ست حلقات قدمنا من راديو شباب عنكاوة، وشكرا لهذا الراديو العزيز الغالي شملنا له مزيد من التطور والتقدم، وشكرا لكل من يتابع كرة القدم بروح رياضية.
0: شكرا جزيلا كابتن مرة أخرى. شماعة عزيزة، خريوثة لتبشلان شمدي إلا خريوثة توخن شلامي أنا مريزانة ومقروان خرزة، كابتن نزار عجماية من قناة خرزة، ريبين عسكر بوشن بشينا.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالت دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

chérie.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: ойын шоу.
1: يبرز قال دانكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دانكاوا شؤوت الشي بوينت شؤوت.

لما تتركني دخلك علي خاف وتأنى ما حدا غيرك مني سارقني. طمن عقلبك لو شي مرة بيسكن دلوعي وحس بالغمرة، حس بدفى دمي مش بدمك، عيونك حلال عليها تملكني.

عقلي يا خليتها قطرة دهانخ قتخ بيومنا يا روحي جاني منخ ورنو شني ويماني كل لي ايوات ارخد في مانخ

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: 97.7 عنكاوا اف ام. راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

من عاليوث تقصرة وبوخ الدرقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

بعلسة بالقواثة أمريكاية إيرانية شبلو ثمخيتا بزوعة طوسة ودياروثة قو سليمانية مبثاخة أرخة خستل الصورد أربيل وبغداد مشت أستا وأغري خيري وطخصة مخصايا غدنايا شاخوان عبد الله عسقوثة أقري بشليت ريسي وطيمة بنزين قو قليمة كردستان بعوارة لقوال بصيروثة زيدي برخاشة أنقرة بصغبرتا رشميتا لبصاية بالبابا أقنومايا ومية وشينا باثر طلاثي شنة من معلانوثة بيت قزة أمريكايا مارم مكلياثي من طلاث وطلاثي قوية عراقاية موزاغة عراق آر سخوانا وريمتا قودرغة خميموثة تمي موثة مكليت مليار وبلقى دينارة قو بيت مشتلان عويرة بصلاح الدين قيسة يوردنن مودع من بلت الطي استقرى ويتا قرب الدخوبة مدن خاي ترامب مغزي صورة مزهرانة بأويوثة عم إيران مصعد شليوثة ميدانيتا بيفت الطي استقرى ويتا عرقاية وحوثاية.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

نويترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

بسبب التوترات الأمريكية الإيرانية، شلل يضرب حركة الطيران والسياحة في السليمانية. خارطة طريق جديد لعلاقة أربيل وبغداد، مؤسسة رواتب مستقلة ونظام جمركي موحد. شاخوان عبد الله، أزمة الرواتب حسمت وأسعار البنزين في إقليم كردستان تتجه نحو الانخفاض. الزيدي يتوجه إلى أنقرة في زيارة رسمية لبحث ملفات الاقتصاد والمياه والأمن. بعد 3 عقود من الإدراج، الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن 33 كيانا عراقيا. طقس العراق، أجواء صحوة وارتفاع في درجات الحرارة. النزاهة تضبط 2.5 مليار دينار في منزل مسؤول سابق بصلاح الدين. الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيرة قرب حدوده الشرقية. ترامب يبدي تفاؤلا حذرا باتفاق مع إيران وسط هدوء ميداني تخرقه مسيرات عراقية وحوثية.

خيتا بزوعة طوسة ودياروثة قوسلمانية مبثاخة أرخة خستل الصورد أربيل وبغداد مشت أستا وأغري خيري وطخصة مخصايا أغدنايا شاخوان عبد الله عسقوثة أقري بشليت ريسي وطيمة بنزين قوقليمة كردستان بعوارة لقوال بصيروثة زيدي برخاشة أنقرب صغبرتا رشميتا لبصاية بالبابا أقنومايا ومية وشينا باثر طلاثي شنة من معلانوثة بيث قزة أمريكايا مارم مكلياثي من طلاث وطلاثي قوية عراقاية موزاغة عراق آر سخوانا وريمتا قودرغة خميموثة تمي موثة مكليت مليار وبلقى دينارة قو بيت مشتلان عويرة بصلاح الدين قيسة يوردنن مودع من بلت الطي استقرى ويتا قربة دخوبة مدن خاي ترامب مغزي صورة مزهرانة بأويوثة عم إيران مصعد شليوثة ميدانيتا بيفت الطي استقرى ويتا عرقاية وحوثاية

شموئن يا شموع قالا بليتم أثر دشلاما قالت شاوق عنكاوا تدمتمم فالا خلما راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

بسبب التوترات الأمريكية الإيرانية، شلل يضرب حركة الطيران والسياحة في السليمانية. خارطة طريق جديد لعلاقة أربيل وبغداد، مأسسة رواتب مستقلة ونظام جمركي موحد. شاخوان عبد يضرب حركة الطيران والسياحة في السليمانية. خارطة طريق جديد لعلاقة أربيل وبغداد، مأسسة رواتب مستقلة ونظام جمركي موحد. شاخوان عبد الله، أزمة الرواتب حسمت.

النزاهة تضبط 2.5 مليار دينار في منزل مسؤول سابق بصلاح الدين. الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيرة قرب حدوده الشرقية. ترامب يبدي تفاؤلا حذرا باتفاق مع إيران وسط هدوء ميداني تخرقه مسيرات عراقية وحوثية.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: وخد عنك وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

قال خليا من برسقال عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال عنكاوا ذبذبت شوتي شي بوينت شوتي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.